سوارنا رتنا سريبة دي أشتا ودان جاغرت نايا لنكار مندت شسر آسر شاسر پارنگت راجنیتی دورندر پروڑ پرتا